0: من الخطاب الانتخابي العامل التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
1: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
3: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نبقى نعومو ونجري ونعومو ونجري وطلعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
2: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
4: عندنا جوج مسافات، مسافة طويلة ديال 12 كيلومتر ديال جرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال جرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
5: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة تنمية الجهوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
2: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنوه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
9: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
8: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
9: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
8: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية، لاسيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه، ولاسيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
11: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
13: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
11: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهربس الخاص بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
15: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهو معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
14: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
10: غريم راديو. غريم راديو. الخبر من المصدر.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
17: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
2: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
18: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
2: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحساب لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم مؤثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمستخدم.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
6: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة، وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
4: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلمذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
5: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
7: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون المدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعة عندي المشاريع النموية لفائدة الساكنة خصوصا يعني النساء.
5: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
3: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سالة القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم الصقلية، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو، والمدير والعام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية، والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
0: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
9: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
8: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
10: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكن لنا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
8: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميمة لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجاتها الحارة على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سانتينل 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال والحوز وأوسرد وزاقورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى، وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس ضرورة ترجمة هذا الخزان الانتخابي إلى تمثيلية مؤسساتية حقيقية، وهو ما يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة للبحث عن الكفاءات الشابة وتأهيلها ومنحها التزكيات، خاصة مع إلزامها قانونيا بأن يمثل الشباب خمس الأعضاء المؤسسين في التنظيمات السياسية الجديدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآته حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
5: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
12: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
11: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
5: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المندوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة رباط السيد محمد اليعقوبية والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردورية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقل والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم أسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
19: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص

0: 4000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري، حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثر قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
3: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
2: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
3: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
2: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامتها السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسها المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسف الأسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها

0: لمؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيلا روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سالا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم الصقلية، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيلا روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو، والمدير والعام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية، والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقة الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل يحس مساحة المشاركة دياله، وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف. خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام، ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قاله أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح من اللي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء، والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين، يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله، وستكرس دوره الأساسي في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
4: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
1: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
5: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
1: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة، ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
3: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة. نبقى نعوم ونجري ونعوم ونجري وطلعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
7: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
8: عندنا جوج مسافات، مسافات الطويله ديال 12 كيلومتر ديال جرى و3 كيلومتر ديال السباحه، دونك مقطعه كما قلت لكم كنجريو كنعوموا، والمسافه قصيره ديال 6 كيلومتر ديال جرى و1.5 كيلومتر ديال العمان.
9: في اطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهه بن ملال الخنيفره، شركه التنميه الجهويه كتشتغل هذه المره الثالثه مع الجمعيه الوطنيه ديال الطبيعه والرياضه.
7: هذه التظاهره الرياضيه تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال والحوز وأوسرد وزاجورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: غيم راديو.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إن غمزني الكرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نين غميسن غما براديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهائجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهائجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهائجان بالجنوب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميم لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3 سي وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سانتينل 3 سي التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآت حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
7: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
6: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عمليتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
11: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
12: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلمذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
10: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
9: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
10: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
14: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية: إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تقديم جهان معطر، وهذه أبرز العناوين. الخزينة العامة للمملكة تؤكد ارتفاع إصدارات النفقات ب 71.3% عندما تم غشت. مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط.
15: المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الرقم الاستدلالي للإنتاج ب 4.5% خلال الفصل الثاني من 2026 في الصناعة التحليلية. أهلا بكم من جديد. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11 مليار ومليون درهم عندما تم غشت 2026 بارتفاع نسبته 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
1: في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في كل من الصناعة الكيماوية بنسبة 29.5% وفي صناعة الملابس بنسبة 10% وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 19.5% وفي الطباعة ونسخ التسجيلات ب 12.3% وفي صنع الأثاث بنسبة 5%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الانتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 5.7% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 5.9% وفي صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 14.1% وفي صناعة السيارات بنسبة 6% وفي التعدين بنسبة 11.6%. وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 28.8% وذلك نتيجة التراجع المسجل في صناعات استخراجية أخرى بنسبة 29.6% والارتفاع المسجل في المعادن الحديدية بنسبة 0.6%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.9%.
15: أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الثلاثاء سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل 13 و52 أسبوعا بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدار بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.3% و2.45% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف انخفاضا بنسبة 4.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. التفاصيل مع حفص الحجام.
16: الخزينة العامة للمملكة أوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 80.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 247 مليار درهم، منها 130.1 مليار درهم للرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.4%، وارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 27% لتستقر عند 68 مليار درهم، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 4.9% لتبلغ 35.8 مليار درهم. من جهة أخرى، ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 12.1%. ويعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات.
15: وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية. إلى اللقاء.
2: راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالجة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقل والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
20: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
22: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى، وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس ضرورة ترجمة هذا الخزان الانتخابي إلى تمثيلية مؤسساتية حقيقية، وهو ما يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة للبحث عن الكفاءات الشابة وتأهيلها ومنحها التزكيات، خاصة مع إلزامها قانونيا بأن يمثل الشباب خمس الأعضاء المؤسسين في التنظيمات السياسية الجديدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
7: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع على الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
5: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: ريم راديو.
21: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
23: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
24: كنحتفى به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
23: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
25: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
23: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها يشارك المغرب في الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي

0: الشاعر الفلسطيني محمد درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. بلغنا للمعهد فدا هذه الفعالية التي انبثقت عن مبادرة أطلقها مركز بوميدو عام 2022 ستحط رحال من معهد الفرنسي بأكادير ومراكش يومي 25 و 26 شتنبر الجارية. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض والجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع الهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفلة تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
3: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
2: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
4: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكن لينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
2: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص

0: الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
1: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهم معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
0: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازا من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازا من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآت حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازا المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله وستكرس دوره الأساسية في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية، على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاسح رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027. وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صدق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صدق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغير، ويرم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
7: وإلى أوسترد، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسترد محمد رشدي، صدق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسترد والجماعة الترابية لأوسترد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسترد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسترد، على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و 13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتمحورت هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معرفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
8: مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تظاهرة أطلس ويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
11: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نبقى نعومو ونجري ونعومو ونجري وطلعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
10: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
12: عندنا جوج مسافات، مسافات الطويله ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و3 كيلومتر ديال السباحه، دونك مقطعه كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافه قصيره ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و1.5 كيلومتر ديال العمان.
13: في اطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال الجهات بين ميل الخنيفره، شركه التنميه الجهويه كتشتغل هذه المره الثالثه مع الجمعيه الوطنيه ديال الطبيعه والرياضه.
10: هذه التظاهره الرياضيه تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
9: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.
6: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
16: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
6: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
17: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية كحلين أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
6: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميمة لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجاتها الحارة على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سانتينل 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
6: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
5: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
7: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
5: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
4: أخبار النشرة الإيكولوجية من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في مجال التمويل المناخي التجربة المغربية مثال واضح لفعالية الولوج المباشر للتمويلات يؤكد مدير صندوق التكيف. وكالة الفضاء الأوروبية تضع قمرين اصطناعيين في المدار لتعزيز رصد الظواهر الجوية المتطرفة. مغربيا، شهر غشت الماضي كان الأكثر حرارة في تونس منذ أكثر من 70 عاما. البداية بالحديث عن التمويل المناخي، مدير صندوق التكيف ميكو أوليكاين يؤكد في الرباط أن تجربة المغرب في مجال الهندسة المالية المناخية تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية. السيد أوليكاين قال في افتتاح ندوة سنوية لهيئات التنفيذ الوطنية إن الهندسة المالية المناخية للمغرب تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية، ومن خلال عمل وكالة التنمية الفلاحية تبرز المملكة لباقي دول العالم كيف يمكن لهذه الآلية أن تعمل بشكل ناجح. وفي هذا السياق سلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع منذ أزيد من عقد بين صندوق التكيف ووكالة التنمية الفلاحية، والتي تجسد ريادة مغربية أضحت نموذجا على الصعيد الدولي. وذكر في هذا الصدد بمشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الوحية باكزو الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دولار، والذي مكن من خلال تحديث نظام الري التقليدي الخطارات من تعزيز قدرة 1.7 مليون شخص على الصمود في مواجهة الإجهاد المائي. في خبر آخر، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار صمما لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. وانطلق صاروخ فيغاسي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتيل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. وحسب مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونا تشيلي، فإن مهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده. وسيقدم فليكس بيانات عن أثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية. مغربيا، في تونس شهر غشت المنصرم كان الأكثر حرارة في البلاد منذ سنة 1950 بعد تسجيل قرابة 33 درجة مئوية في المتوسط. حسب بيانات المعهد التونسي للرصد الجوي، فقد سجل الشهر الثامن من هذا العام زيادة ب 3.4 درجة مئوية عن المعدل المعتاد البالغ 28.9 مئوية، وقد سجل هذا الشهر حرارة استثنائية على المستوى الوطني. هذا الوضع يأتي في ظل موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحر، لا سيما في يوليوز الذي كان استثنائيا حيث احتل المرتبة الثانية بين أشهر يوليوز الأكثر حرارة في البلاد منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 مئوية. تونس لم تكن الاستثناء حيث شاحت موجات الحر الشديد العديد من مناطق العالم. وفي القارة الأوروبية كان شهر غشت الماضي الأكثر حرارة، وقد بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.96 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو. ريم
2: أخبار المغرب والعالم.
9: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة رباط السيدة محمد اليعقوبية والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردورية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقل والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعالية افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
2: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
1: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
3: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
1: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير ممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العمليات تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، ووجدة، وبـ5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سالا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير والعام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للأسماء السيد كريم الصقلية، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء والسيدة راشيل روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو، والمدير والعام للمستشفي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية، والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي، بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة، مع إطلاق نسخة جديدة من عمليتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
8: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسة في ظروف ملائمة وظروف جيدة، وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
9: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلميذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
7: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
6: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية. ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
7: هذا وتتواصل التزامات مؤسسه اورانج المغرب خارج قريه انمرو، حيث سيتوصل طيله شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذه بالمدارس الرقميه القرويه الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
5: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: إنغميس نيم كورا. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
12: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهم معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
11: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
13: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتي حافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
7: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، يعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال والحوز وأوسرد وزاجورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
10: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح،
0: سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
10: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

بالنسبه لهذه القيمه هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هذه القيمه اللي فريمون كاينه عندنا حنا المغاربه بزاف. الهدف ديال هذه القيم هذه هو انه اولا نتعاونوا مع بعضياتنا.

0: العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام كل شيء معروفين به المغاربة، باش نتساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا. إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في الصراء والضراء يكون معاه.
1: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي كي فونكسيون. سي امبورطون، سي لا باز. سي اون ايد كيلكان سي بيان سور اوسي بور افوار اون بون سونتيمون افيك سوا ميم، مي ان فيت سي سا ايد كيلكان دوتر سا فا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة، جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى. وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس ضرورة ترجمة هذا الخزان الانتخابي إلى تمثيلية مؤسساتية حقيقية، وهو ما يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة للبحث عن الكفاءات الشابة وتأهيلها ومنحها التزكيات، خاصة مع إلزامها قانونيا بأن يمثل الشباب خمس الأعضاء المؤسسين في التنظيمات السياسية الجديدة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
6: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
5: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد

0: خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
4: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
4: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون تكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة رباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقل والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح المستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
5: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
6: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميمة لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سانتينل 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سالا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبتي السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا، كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم الصقلية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبتي السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو، أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو والمدير والعام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف. ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله وستكرس دوره الأساسية في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع النامبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لاسيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت 4 الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولاسيما في منطقة هلالي وقطاعي كاماسيب وتساما.
6: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
1: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
6: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليو الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
9: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: تظاهرة أطلس ويمران بمنطقة بالويدان أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
12: الحمد لله احتليت المرتبة الأولى، المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نعومو ونجري ونعومو ونجري وفطلعي وفالتضاريس والطبيعة ديال أزيدان.
11: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
13: عندنا جوج مسافات، مسافة الطويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجري وكنعومو، المسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
14: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة تنمية الجهوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
11: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال والحوز وأوسرد وزاقورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
6: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهم معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
5: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
5: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
4: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
6: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
4: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس:
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهاجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهاجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهاجان بالجنوب.
1: خبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
4: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
9: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
4: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
10: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية كحلين أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
4: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
11: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
4: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية: إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، الماء المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو
2: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
14: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى

شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق حقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض

0: الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمه اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
0: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك، كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي، بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027، دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة، مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
5: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص ملي كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة، وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
6: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
4: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب، الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
7: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين، اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبه، فيها ثلاثه ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجره ديال التعليم الاولي بالمرافق الصحيه، ولا اول مره كتكون مدرسه في هذه المنطقه هذه فيها سكنيه ديال الاساتذه، يعني اللي كتحفظ الكرامه ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحه. الى جانب المدرسه خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب، اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
4: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى، وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس ضرورة ترجمة هذا الخزان الانتخابي إلى تمثيلية مؤسساتية حقيقية، وهو ما يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة للبحث عن الكفاءات الشابة وتأهيلها ومنحها التزكيات، خاصة مع إلزامها قانونيا بأن يمثل الشباب خمس الأعضاء المؤسسين في التنظيمات السياسية الجديدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآت حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة. غيم راديو.
8: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: إنغميس نيمكورا. إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
8: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تقديم جهان معطر، وهذه أبرز العناوين. الخزينة العامة للمملكة تؤكد ارتفاع إصدارات النفقات ب 71.3% عندما تم غشت. مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط. المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الرقم الاستدلالي للإنتاج ب 4.5% خلال الفصل الثاني من 2026 في الصناعة التحليلية. أهلا بكم من جديد. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11 مليار ومليون درهم عندما تم غشت 2026 بارتفاع نسبته 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
14: في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في كل من الصناعة الكيماوية بنسبة 29.5% وفي صناعة الملابس بنسبة 10% وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 19.5% وفي الطباعة ونسخ التسجيلات ب 12.3% وفي صنع الأثاث بنسبة 5%. وعلى العكس من ذلك ارتفع الانتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 5.7% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 5.9% وفي صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 14.1% وفي صناعة السيارات بنسبة 6% وفي التعدين بنسبة 11.6%. وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية فقد انخفض بنسبة 28.8% وذلك نتيجة التراجع المسجل في صناعات استخراجية أخرى بنسبة 29.6% والارتفاع المسجل في المعادن الحديدية بنسبة 0.6%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية فقد سجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.9%.
13: أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الثلاثاء سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل13 و52 أسبوعا، بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدار بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.3% و2.45% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف انخفاضا بنسبة 4.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. التفاصيل مع حفص الحجام.
15: الخزينة العامة للمملكة أوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 80.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 247 مليار درهم، منها 130.1 مليار درهم للرواتب والأجور، مستجلة ارتفاعا بنسبة 9.4%، وارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 27% لتستقر عند 68 مليار درهم، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 4.9% لتبلغ 35.8 مليار درهم. من جهة أخرى، ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 12.1%، ويعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات.
13: وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
17: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: ريم راديو.
19: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
20: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
19: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
21: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
19: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
17: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
22: من خزائن التراث المغربي
0: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
23: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهو معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
22: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
5: غيم راديو.
17: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
24: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين، يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله وستكرس دوره الأساسية في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
26: تظاهرة أطلس ويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة، ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
1: الحمد لله احتليت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة. نعوموا ونجري ونعوموا ونجري وفي الطلاعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
26: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
2: عندنا جوج مسافات، مسافات الطويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
3: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجوية هوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
26: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
8: غيم راديو. غيم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية: إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: غيم راديو.
8: غيم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
16: الأخبار على مدار الساعة.
25: بشركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
6: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
25: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمج بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآت حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
5: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
4: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
6: غيم
4: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
6: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
4: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
6: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
4: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة الرابعة عشرة لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
3: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان متفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
2: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
4: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
2: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
7: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
6: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
8: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
6: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير ممارسة التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع. ريم راديو.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامتي السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقوم تعقدها المؤسسة تحت إشراف صاحبتها السمو الملكي الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سالا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير والعام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم الصقلية، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو، والمدير والعام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية، والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
11: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المائدة

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال والحوز وأوسرد وزاقورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى. وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس ضرورة ترجمة هذا الخزان الانتخابي إلى تمثيلية مؤسساتية حقيقية، وهو ما يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة للبحث عن الكفاءات الشابة وتأهيلها ومنحها التزكيات، خاصة مع إلزامها قانونيا بأن يمثل الشباب خمس الأعضاء المؤسسين في التنظيمات السياسية الجديدة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المندوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالجهة الرباط القنيطرة عامل عاملة رباط السيدة محمد اليعقوبية والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيدة محمد دردورية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيدة محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة

0: الأسماء السيدة كريمة صقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالنسبة لهذه القيمة هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هذه القيمة اللي فريمون كاينه عندنا حنا المغاربة بزاف. الهدف ديال هذه القيم هذه هو انه اولا نتعاونوا مع بعضياتنا، نزيدوا للقدام، نزيدوا بلادنا للقدام، هذه هي اهم حاجة.
4: اكيد احنا كمغاربة واحد ديال التعاون والمساعدة والتضامن ماشي شي حاجة جديدة علينا، ولكن ما كنحسوا بها اكثر حتى كنديروها. ملي كنتعاملوا مع الناس كنعاونوهم وكنمشيو حتى لعندهم وتنعيشوا معاهم داكشي اللي كيعيشوا، هكذا كنحسوا بها اكثر. وهذاك المساعدة اللي كنعطيو للناس كتعطيك واحد الإحساس برضا على النفس كبير بزاف، وخصي كل الإخلاص والإحسان لوجه الله.
5: المغاربة راه في العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام، بكل شيء معروفين به المغاربة، باش تساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا. إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في الصراء والضراء يكون معاه.
6: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي فونكسيون. C'est important, c'est la base. Si on aide quelqu'un, c'est bien sûr aussi pour avoir un bon sentiment avec soi-même. Mais en fait, si ça aide quelqu'un d'autre, ça va.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
5: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
6: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
4: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
2: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون المدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
4: هذا وتتواصل التزامات مؤسسه اورانج المغرب خارج قريه انمرو، حيث سيتوصل طيله شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذه بالمدارس الرقميه القرويه الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: إن غمزني الكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غمزن قماب راديو غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
11: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
12: كنا في ديفلوبي أنونسي
10: قمنا قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها. فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
12: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
10: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميمة لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيين في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجاتها الحارة على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سانتينل 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
9: غيم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
7: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
6: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
8: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
6: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله وستكرس دوره الأساسي في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
12: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
10: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
9: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم يمكن لنا باش يمكن لنا نقوموا بعمليات جراحيه كيحل لنا ابواب كثيره باش ان شاء الله نبداو نقوموا بهذه العمليات بدون خطر بدقه اكثر في هذا المجال. هذا
10: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
5: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآته حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تقديم جهان معطر، وهذه أبرز العناوين. الخزينة العامة للمملكة تؤكد ارتفاع إصدارات النفقات ب 71.3% عندما تم غشت. مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط. المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الرقم الاستدلالي للإنتاج ب 4.5% خلال الفصل الثاني من 2026 في الصناعة التحليلية. أهلا بكم من جديد. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11 مليار ومليون درهم عندما تم غشت 2026 بارتفاع نسبته 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
18: في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في كل من الصناعة الكيماوية بنسبة 29.5% وفي صناعة الملابس بنسبة 10% وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 19.5% وفي الطباعة ونسخ التسجيلات ب 12.3% وفي صنع الأثاث بنسبة 5%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الانتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 5.7% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 5.9% وفي صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 14.1% وفي صناعة السيارات بنسبة 6% وفي التعدين بنسبة 11.6%. وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 28.8% وذلك نتيجة التراجع المسجل في صناعات استخراجية أخرى بنسبة 29.6% والارتفاع المسجل في المعادن الحديدية بنسبة 0.6%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.9%.
17: أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الثلاثاء سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل 13 و52 أسبوعا بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدار بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.3% و2.45% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف انخفاضا بنسبة 4.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. التفاصيل مع حفص الحجام.
19: الخزينة العامة للمملكة أوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 80.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 247 مليار درهم، منها 130.1 مليار درهم للرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.4%. وارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 27% لتستقر عند 68 مليار درهم، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 4.9% لتبلغ 35.8 مليار درهم. من جهة أخرى، ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 12.1%، ويعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات.
20: وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس السادس بالرباط استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سالا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبتي السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم الصقلي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبتي السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو والمدير والعام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
6: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
7: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة. نبقى نعومو ونجري ونعومو ونجري وفي الطلاعي وفي التضاريس والطبيعة ديال أزيدان.
6: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
8: عندنا جوج مسافات، مسافة طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و1.5 كيلومتر ديال العومان.
9: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجهوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
6: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
12: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورزازات وأزلال والحوز وأوسرد وزاجورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق حقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
4: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
5: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
4: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
7: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
6: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهائجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهائجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهائجان بالجنوب.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المندوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة رباط السيد محمد اليعقوبية والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردورية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المغرب.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمالية التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع عمل موسى للمجتمع.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة الأولى

0: جمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
1: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. و يندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
1: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراحة، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلان الحوز أو سرد زاغورة تنغير تردان تميدلت. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القرد، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القرد خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
3: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صادق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية، على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إطلقاسحة رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027. وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صادق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغر، ويروم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
3: وإلى أوسترد، حيث صادق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسترد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسترد والجماعة الترابية لأوسترد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسترد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4,489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسترد على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و 13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتمحورت هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معرفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء
6: مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
7: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لـ70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. و يندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وبـ5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد
1: 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط، دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
1: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراحة، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد منين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زيلان الحوز أو سرد زاغورة غير تردان تميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليوز إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
3: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
9: غيم راديو. انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
11: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
9: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
12: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
9: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميمة لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سنتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سنتينل 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
16: ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين الزكراوي.
19: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لـ70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها.
1: وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. تواصل مؤسسة للأسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء بقصر الضيافة برباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
1: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى 2 يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع عمل موسى للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاقتصاد الاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زلال الحوز أو سرد زاغورة غير تردان تميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليوز إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
3: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
16: غيم راديو. الخبر من المصدر.
17: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى، وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس

0: العربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية: إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
1: ريم راديو. ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية: زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل

0: أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
1: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط، دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة ياسين الزكراوي.
1: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية، يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع عمل موسى للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراحة، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد منين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة مهترة.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلال، الحوز، أوسرد، زاغورة، تنغير، تردانت، ميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة المتدام من 6 يوليو إلى السادس عشر غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
3: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبه لهاد القيمه هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هاد القيمه اللي فريمون كاينه عندنا حنا المغاربه بزاف. الهدف ديال هاد القيم هذه هو انه اولا نتعاونوا مع بعضياتنا، نزيدوا للقدام، نزيدوا بلادنا للقدام، هذه هي اهم حاجه.
1: اكيد احنا كمغاربه واحد ديال التعاون والمساعده والتضامن ماشي شي حاجه جديده علينا، ولكن ما كنحسوا بها اكثر حتى كنديروها. ملي كنتعاملوا مع الناس كنعاونوهم وكنمشيو حتى لعندهم وتنعيشوا معاهم داكشي اللي كيعيشوا، هكذا كنحسوا بها اكثر. وهذاك المساعده اللي كنعطيو للناس كتعطيك واحد الإحساس برضا على النفس كبير بزاف، وخصي يكون الإخلاص والإحسان لوجه الله.
2: المغاربة راه في العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام، بكل شيء معروفين به المغاربة، باش نساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا، إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في السراء والضراء يكون معاه.
3: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي فونكسيون. C'est important, c'est la base. Si on aide quelqu'un, c'est bien sûr aussi pour avoir un bon sentiment avec soi-même. Mais en fait, si ça aide quelqu'un d'autre, ça va.
4: Rim Radio. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي، بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة، مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
7: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص، ملي كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
8: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
6: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب، الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
9: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة مواصفات اللي يعني مطلوبه فيها ثلاثه ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجره ديال التعليم الاولي بالمرافق الصحيه، ولاول مره كتكون مدرسه في هذه المنطقه هذه فيها السكنيه ديال الاساتذه، يعني اللي كتحفظ الكرامه ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال ديال ديال الراحه. الى جانب المدرسه خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
6: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
12: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
11: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
13: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
11: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
14: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
15: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جداً، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
16: المغرب ما كتسخاش به، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
14: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
17: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه، اللهم لك الحمد. طريق مزيان، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الطرق مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
14: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
11: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرينان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
13: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهم الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
11: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا، أفاد تقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
18: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
13: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
19: مذاكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاح التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
13: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
20: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
18: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
12: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
11: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
0: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
11: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
15: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
16: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
1: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
17: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتوروت مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
1: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
11: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرينان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
21: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبته الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
11: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف، خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
22: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
23: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
22: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
24: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا.

0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
4: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهم معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
3: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفاء

0: بدوا من زراعة القوقعة مجاناً. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
1: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب، تشكل تجسيداً مثالياً لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجاناً. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع توالي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
0: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
0: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
2: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
2: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
0: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهم الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
0: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحته وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها، وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاصه تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل، تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال على المدى القصير، لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة، ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين، وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض تجمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار. وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري، لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة في الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات، إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش، وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة، لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ من اللي كتصبح هذه السلطة مطلقة، وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش، وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة. وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة، من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش، ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس العلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش، غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو، ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو، ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان احتفاظ بمشاكله النفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء، ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الازدواجية ما كتعنيش نجاح التربية، بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي. فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت، لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة من اللي كتغيب الرقابة. هذا الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة، وكيبدأوا الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار، كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم، ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله، بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة للسيطرة على حياته. وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام، كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه، وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير التسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين. فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي، يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة. وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
1: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
0: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية سعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
0: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
2: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
2: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
0: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبته الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
0: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف، خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تقديم جهان معطر، وهذه أبرز العناوين. الخزينة العامة للمملكة تؤكد ارتفاع إصدارات النفقات ب 71.3% عندما تم غشت. مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط. المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الرقم الاستدلالي للإنتاج ب 4.5% خلال الفصل الثاني من 2026 في الصناعة التحليلية. أهلا بكم من جديد. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11 مليار ومليون درهم عندما تم غشت 2026 بارتفاع نسبته 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
10: في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في كل من الصناعة الكيماوية بنسبة 29.5% وفي صناعة الملابس بنسبة 10% وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 19.5% وفي الطباعة ونسخ التسجيلات ب 12.3% وفي صنع الأثاث بنسبة 5%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الانتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 5.7% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 5.9% وفي صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 14.1% وفي صناعة السيارات بنسبة 6% وفي التعدين بنسبة 11.6%. وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 28.8% وذلك نتيجة التراجع المسجل في صناعات استخراجية أخرى بنسبة 29.6% والارتفاع المسجل في المعادن الحديدية بنسبة 0.6%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية فقد سجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.9%.
9: أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الثلاثاء سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل13 و52 أسبوعا، بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدارها بأسعار فائدة نسمية تبلغ 2.3% و2.45% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف انخفاضا بنسبة 4.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: الخزينة العامة للمملكة أوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 80.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 247 مليار درهم منها 130.1 مليار درهم للرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.4%، وارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 27% لتستقر عند 68 مليار درهم، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 4.9% لتبلغ 35.8 مليار درهم. من جهة أخرى ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 12.1%، ويعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات.
9: وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
11: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهما نقيتو ذاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعيس قوسا أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحض غاشين تنمل يتجنقل منطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصفحة نيخي يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشا واتجي شمش التعذر فوصية تانيتين سجريت ذي وسلم ذا مزوارو مالات قيت زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
6: ريم راديو.
8: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا. نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
1: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
0: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود، وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
0: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
12: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، تا هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
12: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذاك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد، طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتوروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
12: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
0: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين، شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآلية التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهما الأكيدة في توطيد أواصر الشراكة القضائية الثنائية وتعزيز آلية التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
0: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف، خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً، أفاد تقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
2: حنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار كنرصعوها بالأحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: في هذه المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبوه ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال

0: نظرك كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة؟
1: كان إقبال الحمد لله على هذه الحرفة، خصوصا الإناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفة هذا، والغرفة الصناعة التقليدية دايرة لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي بنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
0: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجهر والمرجان في كلمه او جمله، شنو غادي تقول لنا؟
1: الجهر والمرجان موروث ثقافي قديم، خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجهر، المراه ملي كتلبس الجهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لذاك القطعه اللي كنصوبوها.
0: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهاد اليوم. من الحجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال، وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
5: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل

0: بوتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
1: شهدت الدورة 5 للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
1: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي، وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي يتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلاد فيها الجو زوين وعائلة.
2: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة، وذلك الشيء اللي بغينا لقيناه فيها اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
2: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
1: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبته الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
1: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف، خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحته وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات ببنقرير. وبطاطا أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسار ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمات المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بنقرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببنقرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكات الاستراتيجية في مسرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
2: ونختم منطقة، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن ما مجموعه 25531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بتتا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم تتا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسات التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية، وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
8: غيم راديو.
7: غيم راديو.
8: غيم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2021 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
0: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
1: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود، وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
1: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
8: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذاك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتونوت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
8: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
1: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرينان، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهما الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
1: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف، خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أخبار النشرة الإيكولوجية من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في مجال التمويل المناخي، التجربة المغربية مثال واضح لفعالية الولوج المباشر للتمويلات، يؤكد مدير صندوق التكيف. وكالة الفضاء الأوروبية تضع قمرين اصطناعيين في المدار لتعزيز رصد الظواهر الجوية المتطرفة. مغربيا، شهر غشت الماضي كان الأكثر حرارة في تونس منذ أكثر من 70 عاما. البداية بالحديث عن التمويل المناخي، مدير صندوق التكيف ميكو أوليكاين يؤكد في الرباط أن تجربة المغرب في مجال الهندسة المالية المناخية تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية. السيد أوليكاين قال في افتتاحية ندوة سنوية لهيئات التنفيذ الوطنية إن الهندسة المالية المناخية للمغرب تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية، ومن خلال عمل وكالة التنمية الفلاحية تبرز المملكة لباقي دول العالم كيف يمكن لهذه الآلية أن تعمل بشكل ناجح. وفي هذا السياق سلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع منذ أزيد من عقد بين صندوق التكيف ووكالة التنمية الفلاحية، والتي تجسد ريادة مغربية أضحت نموذجا على الصعيد الدولي. وذكر في هذا الصدد بمشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الوحية باكزو، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دولار، والذي مكن من خلال تحديث نظام الري التقليدي الخطارات من تعزيز قدرة 1.7 مليون شخص على الصمود في مواجهة الإجهاد المائي. في خبر آخر، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار صمما لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. وانطلق صاروخ فيغاسي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتيل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. وحسب مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونا تشيلي، فإن مهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده. وسيقدم فليكس بيانات عن أثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية. مغربيا، في تونس شهر غشت المنصرم كان الأكثر حرارة في البلاد منذ سنة 1950 بعد تسجيل قرابة 33 درجة مئوية في المتوسط. حسب بيانات المعهد التونسي للرصد الجوي، فقد سجل الشهر الثامن من هذا العام زيادة ب 3.4 درجة مئوية عن المعدل المعتاد البالغ 28.9 مئوية، وقد سجل هذا الشهر حرارة استثنائية على المستوى الوطني. هذا الوضع يأتي في ظل موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحر لا سيما في يوليوز الذي كان استثنائيا، حيث احتل المرتبة الثانية بين أشهر يوليوز الأكثر حرارة في البلاد منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 مئوية. تونس لم تكن الاستثناء، حيث شاحت موجات الحر الشديد العديد من مناطق العالم. وفي القارة الأوروبية كان شهر غشت الماضي الأكثر حرارة، وقد بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.96 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزوارو تيزمم تزانين غدين من تمزوارو إلا داركو أزاني الطاف نقوز نير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين من تمزوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هنيرخا يكسول فابورا المغرب كلو تاما واسو السقميانا مول تين من تمزوارو تتسنو نديم شرك ننس أراكان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسيوين ولمود أفاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هن دورتاج تيوي كدا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انتغصاد هن مرادا كرزم نتفلوين نيمة.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
0: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية وال القرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
1: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
1: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
11: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، تا هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
11: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبه وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد، طريق مزيانه، المسائل قال الحمد لله مزيانه، الطرق مزيانه، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
11: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
1: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآلية التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبة الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
1: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً، أفاد تقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
7: غيم راديو.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
13: من بعد ما كيسالي وقت التصويت وكيتغلق مكتب الاقتراع كتبدا مرحله دقيقه، مرحله فرز الاصوات. كيتم فتح صناديق وفرز اوراق التصويت وتمييز الاوراق الصحيحه من الاوراق الملغاه، ثم تسجيل النتائج في المحاضر الرسميه، ومن بعد كتجمع النتائج وفق المصادر القانونيه قبل الاعلان عنها من طرف الجهات المختصه. من بعد ما شفنا مسار الصوت من الصندوق الى النتائج، كيفاش تطور حضور المراه في هذه العمليه من 60 حتى اليوم. نتلاقاو في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
6: أخبار المغرب والعالم.
15: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة.

0: وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أحياناً أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزاً قوياً لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد التميز

0: الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجع عن دوليا نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
1: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي وفى حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
1: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
4: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جداً، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
5: المغرب ما كتسخاش به، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
3: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
6: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيان، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
3: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
1: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرينان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
2: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهم الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
1: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو.
7: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغانية قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
7: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
4: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربية لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
3: شهدت الدورة 5 للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
5: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
3: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
7: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
8: مغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
6: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
9: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيه اللهم لك الحمد، طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتروت مزيانة، جينا مزيانين اللهم لك الحمد.
6: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
3: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
5: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبة الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
3: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا، أفاد تقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: في ناميبيا إخماد 3 من 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق 4 بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع النامبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة، كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت 4 الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
10: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
11: مذاكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطنية البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
10: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
4: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى مرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
3: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفى حلاق وباقي التفاصيل.
5: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
3: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
7: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي تعاملوا مزيان.
8: مغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة
6: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
9: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودة ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيه، اللهم لك الحمد. طريق مزيان، المسائل قال الحمد لله مزيانة، الوتروت مزيانة، جينا مزياني، اللهم لك الحمد.
6: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
3: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
5: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبته الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
3: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حالياً نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها يشارك المغرب في الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي التي انطلقت فعالياتها بدبي بمشاركة أزيد من 180 عارضا وفاعلا ومهنيا في قطاع السفر والسياحة من سائر أنحاء العالم. وتضم المشاركة المغربية في هذا المعرض الدولي التي يؤطرها المكتب الوطني المغربي للسياحة 17 عارضا وفاعلا في القطاع السياحي أي الفنادق ووكالات الأسفار، إضافة إلى المجلسين الجهويين للسياحة بكل من جهتي رباط سلا القنيطرة والدار البيضاء أسطات وشركة الخطوط الملكية المغربية. هذه التظاهرة تمثل محطة رئيسية في الأجندة السنوية لأبرز الفاعلين في مجال السياحة الدولية، ومنصة مهمة لتعزيز الشراكات واستعادة الثقة ورسم ملامح النمو المستقبلي وفتح آفاق جديدة للأعمال. تقدم فرقة محترف الفن الأصيل للسينما والمسرح عملها المسرحي الجديد الساح الزين السبت المقبل بالمسرح الكبير بن مسيك بالدار البيضاء. والمسرحية التي أنجزت بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل من تأليف الكاتب المغربي سعد الله عبد المجيد وسينوغرافيا ياسين الزوي. يذكر أن فرقة محترف الفن الأصيل للسينما والمسرح الدار البيضاء تأسست سنة 2009 وراكمت 17 عاما من التجربة في الإنتاج المسرحي والتكوين الفني وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية. يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمد درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. بلغنا للمعهد فدا أن هذه الفعالية التي انبثقت عن مبادرة أطلقها مركز بوميدو عام 2022 ستحط رحال من المعهد الفرنسي بأكادير ومراكش يومي 25 والسادس 26 شتنبر الجارية. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض والجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع الهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيى على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا خارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. شكرا لكم وفي أمان الله.
13: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
18: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع.

0: لأسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
5: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعاف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
4: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ

0: منعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
1: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
0: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
2: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
2: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
0: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
1: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآلية التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهم الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
0: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية. لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
8: نعم الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجة اللي خطر. أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
7: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو
9: كتولي كتحول الوسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا هي عندها واحد الوظيفة معينة اللي هي أنا يتنبه مثلا شي واحد اللي ساهي أو ما كيسمعش أو ما ردش البال الطريق، أما باش أن تولي وسيلة حوار بين السيارات فهذا أكيد غادي يكون إزعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
10: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحة مزعج ومزعج جدا في الاستعمال دياله، ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق. ونعطيو مثال سائقي مثلا يعني الراجلين في بعض اللحظات أن هذاك المنبه الصوتي كان كيشكل مصدر إزعاج لهم، كذلك باقي مستعمل الطريق، وبالتالي يعني وجب الحذر والتريث عند قبل استعمال المنبه الصوتي.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميز نيم كورا، إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نين غميسن جماب راديو
6: غيم راديو غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
11: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
6: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهل هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
14: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى أفراد المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
0: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
1: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
0: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
15: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
2: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيه، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
2: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
0: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرينان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
1: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهم الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
0: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات بابن جرير. وبطاقة أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمات المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بن جرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببن جرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته، أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكات الاستراتيجية في مصرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه، أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
1: ونختم من طنجة، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن ما مجموعه 25,531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة الأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بتتا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم تتا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسة التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية، وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد، والبداية بأبرز العناوين. غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسلط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريضا مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
14: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا، نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
0: شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
1: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
0: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدور التنسيقي الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
15: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بطابئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كيتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلادك فيها الجو زوين وعائلة.
15: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وداك الشيء اللي بغينا لقينا فيها، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتونوت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
15: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
0: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرينان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
1: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرة المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهم الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
0: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: ريم راديو.
6: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخي في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكلت تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهات الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
18: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
1: وفي الختم، أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد تمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف التقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة، حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء الضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني، وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت وصندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: الجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. والأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع. تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
1: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشيل روتو إلى المغرب تشكل تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا. وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية السم وضعاف السمعة. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية بل رمزا قويا لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم. وتعكس هذه العتبة بكل تأكيد تميز الفرق الطبية الجراحية وشبه الجراحية والتقنية وإعادة التأهيل والتتبع التي فرضت خبرتها مع تولي السنوات كمرجع معترف به تجاوز حدود المغرب. وخلف هؤلاء المرضى المغاربة البالغ عددهم 1050 تكمن مسارات حياة عديدة وقصص فريدة وفرص جديدة للسمع والتواصل والتعلم والعمل والاندماج داخل المجتمع. يلخص هذا الرقم لوحده قوة نموذج مغربي متفرد أضحى اليوم مرجعا دوليا نموذج ناجح يقوم على المجانية والقرب واستمرارية العلاج وتميز الجانبين الإنساني والطبي على حد سواء.
0: شهدت الدورة 5 للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول

0: بالطاقم محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود. وأكد أن الإرادة السياسية والقيادة الاستشرافية لا غنى عنهما لنجاح أي استراتيجية تنموية ترم مكافحة الاحتباس الحراري، مشيرا أيضا إلى التقارب المتزايد بين السياسات المناخية التي يتبناها المغرب وتلك التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال الشراكة الخضراء التي تجمع بين الجانبين.
1: أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الثلاثاء بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. اختتمت أمس الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بميناء طنجة المتوسط اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: دوزنا العطلة مزيان، كانت مزيانة رائعة جدا، كل شيء معاملة مزيانة بالنسبة للناس كي يتعاملوا مزيان.
4: المغرب ما كتسخاش بيه، هو مغرب زوين، بلاد فيها الجو زوين وعائلة.
2: وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن.
5: دوزنا العطلة مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلادنا تعودت ومصوبة وذلك الشيء اللي بغينا لقينا فيه، اللهم لك الحمد. طريق مزيانة، المسائل قال الحمد لله مزيانة، اللوتوروت مزيانة، جينا مزيانين، اللهم لك الحمد.
2: اختتام عملية مرحبا 2026 التي أعطيت انطلاقتها في 10 يونيو الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي بعد أسابيع من التعبئة المكثفة الهادفة إلى مواكبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال تنقلاتهم وتأمين ظروف عبور واستقبال تليق بهم.
1: أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المدعية العامة المسؤولة عن التعاون القضائي الدولي بمملكة الأراضي المنخفضة سوبرنان التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى. عودة إليك وفاء حلاق.
0: بلاغ للمجلس أوضح أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال القضائي والقانوني بين البلدين شكل مناسبة سانحة لتقديم شروحات مفصلة حول منظومة العدالة بالمملكة المغربية واستعراض هيكلة السلطة القضائية وتشكيلتها الدستورية والمؤسساتية ومهام واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم. كما عرف اللقاء تقديم لمحة عن التنظيم القضائي المغربي وتطوراته الحديثة الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأحكام وتقريب القضاء من المتقاضين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة والارتقاء بآليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات المهنية للقضاة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهما الأكيدة في توطيد أواصر الشركة القضائية الثنائية وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات القضائية والقانونية المشتركة.
1: احتضن مركز مصالحة بالرباط أمس الثلاثاء لقاء مع وفد عن مركز هدايا لمكافحة التطرف العنيف خصص لتعزيز التعاون وتبادل التجارب حول القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها. بلاغ لمركز مصالحة ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ومكافحتها وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزيز المقاربات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر التطرف العنيف. دولياً أفاد التقرير العالمي للمخاطر 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. وأكدت الدراسة أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
6: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاصة تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال على المدى القصير لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض جمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار، وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات. إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ من اللي كتصبح هذه السلطة مطلقة وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة، وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش. ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس العلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان احتفاظ بمشاكله لنفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الازدواجية ما كتعنيش نجاح التربية بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي. فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة من اللي كتغيب الرقابة. هذا الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة وكيبدأوا الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم، ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة للسيطرة على حياته. وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير التسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين. فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة. وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بعثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين، شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة

0: خلال الدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات ساكنة القرى. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمية قادا فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات بابن قرير. وبطاقة أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسارهم، ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمة المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بن قرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببن قرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته أكد هاري شوير مسؤول قسم الشراكات الاستراتيجية في مصر الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
4: ونختم منطقة، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن ما مجموعه 25,531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذ، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بتتا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم تتا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسات التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية، وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرائية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحولية الطاقية. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يدل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكل تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية الجوية. من جهة ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الألية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
1: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: غيم راديو الخبر من المصدر
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أخبار النشرة الإيكولوجية من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في مجال التمويل المناخي التجربة المغربية مثال واضح لفعالية الولوج المباشر للتمويلات يؤكد مدير صندوق التكيف. وكالة الفضاء الأوروبية تضع قمرين اصطناعيين في المدار لتعزيز رصد الظواهر الجوية المتطرفة. مغربيا شهر غشت الماضي كان الأكثر حرارة في تونس منذ أكثر من 70 عاما. البداية بالحديث عن التمويل المناخي، مدير صندوق التكيف ميكو أوليكاين يؤكد في الرباط أن تجربة المغرب في مجال الهندسة المالية المناخية تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية. السيد أوليكاين قال في افتتاح ندوة سنوية لهيئات التنفيذ الوطنية إن الهندسة المالية المناخية للمغرب تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية ومن خلال عمل وكالة التنمية الفلاحية تبرز المملكة لباقي دول العالم كيف يمكن لهذه الآلية أن تعمل بشكل ناجح. وفي هذا السياق سلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع منذ أزيد من عقد بين صندوق التكيف ووكالة التنمية الفلاحية والتي تجسد ريادة مغربية أضحت نموذجا على الصعيد الدولي. وذكر في هذا الصدد مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الوحية باكزو الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دولار، والذي مكن من خلال تحديث نظام الري التقليدي الخطارات من تعزيز قدرة 1.7 مليون شخص على الصمود في مواجهة الإجهاد المائي. في خبر آخر، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار صمما لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. وانطلق صاروخ فيغاسي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتيل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. وحسب مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونا تشيلي، فإن مهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده. وسيقدم فليكس بيانات عن أثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية. مغربيا، في تونس شهر غشت المنصرم كان الأكثر حرارة في البلاد منذ سنة 1950 بعد تسجيل قرابة 33 درجة مئوية في المتوسط. حسب بيانات المعهد التونسي للرصد الجوي، فقد سجل الشهر الثامن من هذا العام زيادة ب 3.4 درجة مئوية عن المعدل المعتاد البالغ 28.9 مئوية، وقد سجل هذا الشهر حرارة استثنائية على المستوى الوطني. هذا الوضع يأتي في ظل موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحر، لا سيما في يوليوز الذي كان استثنائيا حيث احتل المرتبة الثانية بين أشهر يوليوز الأكثر حرارة في البلاد منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 مئوية. تونس لم تكن الاستثناء حيث جاحت موجات الحر الشديد العديد من مناطق العالم. وفي القارة الأوروبية كان شهر غشت الماضي الأكثر حرارة، وقد بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.96 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
5: ريم راديو.
9: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراء المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل مغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يدل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة، وبجهتها الشرق تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي، وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026، في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قادا فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
9: من بعد ما كيسالي وقت التصويت وكيتغلق مكتب الاقتراع كتبدا مرحله دقيقه، مرحله فرز الاصوات. كيتم فتح صناديق وفرز اوراق التصويت وتمييز الاوراق الصحيحه من الاوراق الملغاه، ثم تسجيل النتائج في المحاضر الرسميه، ومن بعد كتجمع النتائج وفق المصادر القانونيه قبل الاعلان عنها من طرف الجهات المختصه. من بعد ما شفنا مسار الصوت من الصندوق الى النتائج، كيفاش تطور حضور المراه في هذه العمليه من الستينيات حتى اليوم؟ نتلاقاو في المحطه الجايه من محطات انتخابيه.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير ارقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لاصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابيه مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المسار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها

0: مخصص للحوارات المناخية، أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، سعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد 4 المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياقها الانتخاباتية التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملات

0: ذاتها للاستحقاقاتها التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكل تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
0: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف قل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبه للكلاكسون هو واحد الحاجه لان انا كنشوفها فقط للتنبيه وانها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبيه, لهذا كنصح انه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الاريحيه وانهم ما يبقاوش غير بدون سبب انه يبقى كلاكسوني.
1: نعم, الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصه اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجه اللي خطر. اما الانسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الاعصاب للناس اخرين والمراه الحامله والدري الصغير.
2: الكلاكسون او التنبيه عنده واحد الوظيفه معينه بالنسبه للمركبه, ولكن وظيفه ماشي ديال اللي غتاثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل او كتولي كتحول الوسيله ديال الحوار بين السيارات. لا, هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال الطريق. اما باش ان تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
3: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحه مزعج جدا في الاستعمال ديالو, ولا يتم اللجوء اليه الا للضروره القصرى في حاله خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعه من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينه من شانها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء، تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب، وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق، قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
5: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
7: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
5: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
8: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
5: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع الجماعي إلى انشغالاتهم والتي ترتكز أساسا على تدرس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
9: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو
10: يمسف لي بغي عزانا زول في اللون غوسكزيل نتمازيغ غم زوارو تشكد ماست تم زوارو تان جمهورية كينيا ماست راشيل روتو غستايا نرقابن سنتورية سلمغرب أليغت لك ماست راشيل سلمطار نرباط سالات استقبلت تقلدان تبقران الأميرة للا أسماء ومن إذا يضنينا إبرح المغربي دقام غجونيفا صالحفاظة فمن زي نمشاش كاس والتاسة نتغزنت نوالنادا أمزوارو نسقي من تسبب تتنمية ليتبعاني إوقراو الأمم المتحدة تسبب تتنمية نغدى الأونكتاد إسنتما المغرب مسدى أسلاك يدا ريب قايقا أسيلانا نحسن السيرة نتوري متعددة الأطراف أمس قادم غلالان تقلديت المغرب دار الأمم المتحدة غجونيفا عمر زنبر
9: إن جيتات كشوم تغل مناقشة العامة لدورة 73 نسقي من سبب التنمية إن مسد الدورة يدات عقد جيت الظرفية تمضلان دا قولي اللي أسلكنا لموند التوترات الجيوسياسية اللي سيمغور غل أزمة طاقة دومتشي وللعب اللي تزايد نستدعيات التغيرات المناخية. غل حالة ننزويد لمنزل ترتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية مسرير غونزوي اغتمنط نسوز لقلمة صحراوية انتقلتيت درير غونزوي نسبيا اغتمنط نفويس لقبلت انتقلتيت الطمناطين شمال أمكن لي سراتي لي تاقوت يقويز نغيقينا تكزيرين زك صباح الضيادة اللي ريموند الضبابة ذكرت نقاد غونزار يدروس نغتمناطين الأطلس هادو قنس نسوز دي فويس نتمازيرت والأنزار اللي ريموند دراع دغي فويس لقبلت دي فويس المناطق الشرقية تقلتيت درادي لنا يجوانا يدرسنا دويدي شدانينا غومنيدا تكزيرينا تيماماسين لقليم الجنوبية اللي غرتي ليات الفرصة اللي غري لي وغبار تسكفا لانترغير درحانت ما بين 10 درجات 17 درجة غيكين الأطلس الدريفة دما بين 24 درجة 29 درجة غيزا غار نوقفاي تماماست دوكنس داسكا وانا نصحرات مناطن سوسا دما بين 17 23 درجة غمي غمان اختمناطينا تقلتيت الجروسين غبيسنا أنتونتا ريسكرا الناخب الوطني محمد وهبية صباح الخميسية ندوة صحفية غل مركب الرياضي محمد السادس انت كورتان ودار اللي لن غسلا افاد يبرح سيسمون اللاعبين اللي موري غرافات شاركنا غير مقارنة اللي ريسمون تربو التنمرت المغرب انت كورتان ودار دين قالنس غل قابون دلي سطو غل جولة تمزور تتسنات غطس فيات افريقيا اللي سأهان سنيائيات كأس أمم افريقيا 2027 أرغي دار لكما تيقيران نغميسنا دائم سفرين عزان راونتيني يا ردور يضنين ان شاء الله
2: الأخبار المغربية صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
11: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
12: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملف الصحراء المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغانية قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
9: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
7: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
9: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
8: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد 4 المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
9: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
9: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليونانية جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة 3rd and last للمنتخب الأرجنتيني خلال فترات التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تألقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 غشت 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
11: أخبار المغرب والعالم.
6: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأوالي جهة الرباط سال القنا عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم اسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
9: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
7: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد.

0: الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية

0: المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قادا فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها، وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاصة تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال على المدى القصير، لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة، ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين، وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض جمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار، وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة في الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات. إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش، وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة، لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ من اللي كتصبح هذه السلطة مطلقة، وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش، وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة. وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة، من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش. ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس العلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو، ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان الاحتفاظ بمشاكله لنفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء، ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الازدواجية ما كتعنيش نجاح التربية بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي، فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت، لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة ملي كتغيب الرقابة. هاد الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة، وكيبداو الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار، كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم، ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله، بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة للسيطرة على حياته. وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام، كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه، وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير تسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين، فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي، يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة، وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
2: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل مغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
2: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
2: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
2: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قادا فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكل تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهات الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية، بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
1: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
4: وفي الختم، أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد تمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
3: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا آليات لتمويل العمل المناخي، وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف التقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامي، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة، حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء الضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني، وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت صندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
6: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
0: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية، فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
6: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
8: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد 4 المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
6: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
6: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر واللون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هذه القطع كاينه مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هذه الصنعة. في هذه الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هذه القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد السفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، هي امتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هذه الحرفة من العائلة ديالنا، بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي اهم المراحل ديالها؟
2: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الاحجار، انا اختصاصي في الاحجار، من الاحجار الكريمه ومنها الاحجار الاصطناعيه، وحنا كنخدموا بالاحجار الكريمه اكثر، سيرتو هذا الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الروبي، كاين بزاف ديال الاحجار كنستعملوها في الصناعه ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على، كيجي عندنا الزبون في الاول كيختار القطعه سواء من الذهب ولا من الفضه ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الاحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المراه، وكنبداو بالقطعه في الاول كنصوبوها، وكتمر عاوتاني التركيب ديالها بالاحجار، كنرصبوها بالاحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد، ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حسب الطول ديالها وعلى حسب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبوه، ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي كي بحال كنأجوستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره، وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعة تقدر توصل حتى لون سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفة؟
2: كاين اقبال الحمد لله على الحرفة، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفة هذا، والغرفة الصناعة التقليدية دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج، انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
1: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم، خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن، حيت الجوهر المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهاد اليوم. من الحجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل وكيبقى الجوهر والمرجان كيروي وحكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلنا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: على إثر تداول بعض أبواق

0: تنشر الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحولية الطاقية. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل مغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي.

0: وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد الستة المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قادا فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات ببنكرير. وبطاطا أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل سرهم ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمة المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بنغرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببنغرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكات الاستراتيجية في مصر الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
4: ونختم من طنطا، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن ما مجموعه 25531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بطنطا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم طنطا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسة التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلنا بكم. والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرائية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل مغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر. وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخاباتية التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكل تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية الجوية. من جهتها ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الألية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
1: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيفا أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات ساكنة القرى. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: غيم راديو.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة 3rd للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر، يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تعلقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا.
9: أوروبيا يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 غشت 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
6: ريم راديو. ريم
5: راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: من بعد ما كيسالي وقت التصويت وكيتغلق مكتب الاقتراع كتبدا مرحله دقيقه، مرحله فرز الاصوات. كيتم فتح صناديق وفرز اوراق التصويت وتمييز الاوراق الصحيحه من الاوراق الملغاه، ثم تسجيل النتائج في المحاضر الرسميه، ومن بعد كتجمع النتائج وفق المصادر القانونيه قبل الاعلان عنها من طرف الجهات المختصه. من بعد ما شفنا مسار الصوت من الصندوق الى النتائج، كيفاش تطور حضور المراه في هذه العمليه من 60 حتى اليوم. نتلاقاو في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
8: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملف الصحراء المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق

0: سنوياً في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية

0: قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدرس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سال القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال ورئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم اسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
6: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
8: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
6: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
6: وفي سياق الانتخاباتية التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات ساكنة القروية. من جهتهم ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الألية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
6: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليونانية جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع النامبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية، لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه، ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
8: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
6: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
8: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهيربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهما نقيتو ذاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعيس قوسا أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ذم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحت غاشين تنمل يتجنقل منطقة من يمد زدغد وكيك ثاويد فوتوكوبي نصفحة نيخي يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتوكوبي لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات نظغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شمش التعذر فوصية تانيتين سجريت ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذة التصن الفرص ذي وشا
4: ريم راديو
11: نشرة الأخبار على ريم راديو
6: نشرة الأخبار. أهلنا بكم والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
6: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
8: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
6: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
6: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكل مشكلات تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
6: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليونانية جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة دياله. وراء هاد القطع كاينه مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني، مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هذه الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هذه الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
2: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار. أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر. سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار، كنرصعوها بالأحجار وعاد كندروا لها البيرلاج، كندروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال بين كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبو ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير. دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي بحال كنأجستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حساب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره وبغات مثلا سيرتو في الجوهر، الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: في نظرك كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة؟
2: كان إقبال الحمد لله على الحرفة، خصوصا الإناث كيبغوا يتعلموا هذه الحرفة هذا، والغرفة الصناعة التقليدية دير لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي بنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحت الشباب باش يجيوا يتعلموا هذه الحرفة، ماشي غير هذه الحرفة، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفة لما غنات كتستر.
1: كآخر سؤال معلم، إلى طلبنا منك توصف لنا حرفة الجوهر والمرجان في كلمة أو جملة، شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما أمكن، حيت الجوهر المرأة ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بأنها لابسة واحد القطعة فنية. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفة هادي وكنديروا على كنزيدوا على لمسة سواء بالذهب ولا النقرة ولا النحاس باش كتعطي إضافة لداك القطعة اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد شكرا جزيلا على هذه المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من حجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل وكيبقى الجوهر والمرجان كيروي وحكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
4: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
6: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل مغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية

0: صمود.
1: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية

0: في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
1: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قادا فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها، وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاصة تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال قصير، لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة، ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين، وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض تجمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار. وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري، لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة في الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات، إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش، وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة، لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ من اللي كتصبح هذه السلطة مطلقة، وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش، وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة. وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة، من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها: أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش. ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس لعلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو، ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو، ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان احتفاظ بمشاكله النفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء، ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الازدواجية ما كتعنيش نجاح التربية، بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي. فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت، لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة من اللي كتغيب الرقابة. هذا الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة، وكيبدأوا الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار، كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله، بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة للسيطرة على حياته، وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير تسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين، فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي، يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة، وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
3: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين، شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
5: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
3: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة والترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد 4 المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
3: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكل تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي، وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
3: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026، في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف قل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات
5: ساعات الأطلس الكبير، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان، وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو.
4: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
8: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
1: ريم راديو.
6: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرية المغربية غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكولتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
3: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
5: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
3: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد 4 المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
3: وفي سياق الانتخاباتية التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات ساكنة القروية الجوية. من جهتها ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الألية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
3: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. في البداية أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تألقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 غشت 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
6: أخبار المغرب والعالم.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط. إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات ببنجرير. وبطاقة أزيد من 25,000 تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسار ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمات المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بنجرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببنجرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته، أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكة الاستراتيجية في مصرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه، أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
5: ونختم من طنطا، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن ما مجموعه 25531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بطنطا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
5: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
4: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و 20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو وثاني يوليوز و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 مايو.

0: حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900، متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلاً في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية، يسجل شباب جهة الدخلة وادي ثهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب، لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع، بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة، غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجهة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس ناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
7: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
9: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعى المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وأشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
7: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر. وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في ستات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
7: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات ساكنة القرب الجوية. من جهتها ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاءات تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآليات التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
7: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمية قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعبن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين من تمزواروت إلا داركو أزاني الطاف نقوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درت نيس زغ قوزي سقواسن تين من تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هالنيرخاء يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسو السقنية نامورت تين من تمزواروت تسنون ديم شرك ننس أركان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتيفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسيوين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هن درتاج تيوي كدسيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق نتغصاد هن مرادة كرزمنت تفلوين نيمان.
2: ريم راديو الخبر من المصدر.
13: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية، واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
13: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرة الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية، واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملف الصحراية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغانية قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
7: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
9: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل مغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
7: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري في هذا الإطار بسفير كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائبي الممثل الدائم لليبيا عماد الطاجوري، وذلك بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد بلكوش الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين مختلف المؤسسات الوطنية. على صعيد آخر، ترسم خريطة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهة الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد 4 المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
7: وفي سياق الانتخاباتية التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملتها للاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح المرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدارس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة. وأكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم، ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
7: بالرباط، استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريسي اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا، أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة، أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية، مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا، في الميدانية الرياضية، قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية، سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام البنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتيني عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن المدير التقني ليونيل سكالوني قد قرر استدعاء ميسي كي يحظى بالوداع الذي يستحقه حقا في الأرجنتين. ومن المقرر أن تكون مواجهة بنين المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب الأرجنتيني خلال فترات التوقف الدولية المقبلة. وفي منافسة الجولة الأولى من مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين رحيمي فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب هزاع بن زيد بمدينة العين. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة أول 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الآسيوية، كل من اللاعب المغربي الحسين رحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكيس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وفي خبر آخر يتطلع المهاجم المغربي توفيق بن طيب إلى مواصلة تألقه مع أندرليخت اليوم الأربعاء أمام ليون ضمن منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام مالينا السبت الماضي وفق ما أوردته صحيفة نيوس بلاد البلجيكية. وقال بن طيب في حديث للصحيفة: لا أكون راضيا إذا لم أسجل، أبذل دائما قصارى جهدي لأكون فعالا قدر الإمكان، معربا عن طموحه في موسمه الأول بقميص النادي البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى أندرليخت هذا الصيف قادما من تروا بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 20 هدفا، وبلغت قيمة انتقاله 4.5 ملايين يورو شاملة المكافآت. وكان قد لعب لاتحاد تورغا وروديز قبل التحاقه بتروا. أوروبيا، يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام اليوم 11 غشت 2027 مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بحسب ما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة. وتجمع المباراة التي تشكل تقليديا افتتاح الموسم الكروي الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليج للموسم السابق. والختم من كرة المضرب على الكراسي المتحركة، فاز اللاعب المغربي عادل بوطحلي في نهائي جدول الترضية في منافسات الفردي للرجال ضمن البطولة الدولية لتنس الكراسي المتحركة المقامة في تورونتو بكندا. وعلى مدى أسبوع من المنافسات أبان بوطحلي عن عزيمة ومثابرة وروح تنافسية عالية ونجح في تجاوز مختلف مراحل البطولة بثبات ليختتم مشاركة بفوز مستحق ويعزز حضوره ضمن منافسات التنس الكراسي المتحركة على الصعيد الدولي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في ملفية الصحرية المغربية، غانا تؤكد سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وتجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخ في الأرجنتين. الأمم المتحدة تحذر من حروب واسعة النطاق في تقريرها العالمي للمخاطر لسنة 2026. أهلا بكم من جديد. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أوكوجيتو أبلاكوا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوجيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
5: في خبر آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين شهدت استعراض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
7: سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية فعل المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ البداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والرياحية ترم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل أحد الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج 1,000,000 طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصاد أخضر وقادر على الصمود.
5: بجنيف أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق

0: ترسم خريطة والترشيحات للانتخاباتية التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجارية، ترسم ملامح منافسة محتدمة بجهتها الدار البيضاء سطات، تتداخل فيها قوة الأحزاب السياسية مع وزن المرشحين وامتدادهم المحلي في سباق يشمل 16 دائرة انتخابية محلية تتنافس على 57 مقعدا بمجلس النواب. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: في العاصمة الاقتصادية تبرز الدار البيضاء أنفا ضمن الدوائر التي تستقطب اهتماما خاصا، حيث تتنافس 20 لائحة على مقاعد الأربعة المخصصة للدائرة في سباق يجمع بين أسماء ذات حضور سياسي وانتخابي ووجوه تخوض المنافسة المحلية ضمن انتماءات حزبية جديدة. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة فوق محددات تتباين بدورها من مجال إلى آخر، وفي بن سليمان تتنافس 17 لائحة على 3 مقاعد في سباق يجمع بين أسماء سياسية وحزبية ومنتخبين وفاعلين محليين، فيما تتنافس في برشيد 21 لائحة على 4 مقاعد، بما يعكس اتساع العرض الانتخابي وتعدد القوى الحاضرة في الدائرة. أما في سطات تتنافس 24 لائحة على المقاعد 6 المخصصة للدائرة في ظل خريطة ترشيحات شهدت إعادة تموقع بعض الأسماء وانتقالها بين الأحزاب، وهو ما يضيف عنصرا آخر إلى معادلة المنافسة. وفي الجديدة تتنافس 18 لائحة على 6 مقاعد في سباق يجمع بدوره بين أسماء حزبية وأخرى ذات امتداد محلي، بينما تتنافس في سيدي بنور 19 لائحة على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، حيث يظل الحضور داخل الجماعات وشبكات المنتخبين أحد عناصر المنافسة. أما المحمدية التي تتوفر على 3 مقاعد فتدخل بدورها الاستحقاق في سياق تنافسي يجمع بين رهانات الأحزاب وحضور المرشحين محليا ضمن خريطة ترشيحات تسعى من خلالها مختلف القوى المشاركة إلى تعزيز موقعها أو تحقيق تمثيل الدائرة.
0: وفي سياق الانتخابات التشريعية وعلى غرار مختلف الجهات المملكة وبجهتها الشرق، تلجأ الهيئات والسياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر الجارية إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروية باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل. وفي هذا السياق وإلى جانب التواصل الرقمي، يختار مرشح ومناضل الأحزاب ضمن حملات القرب الميدانية الأسواق الأسبوعية لفتح نقاشات مع المرتفقين والتجار للاستماع إلى انشغالاتهم، والتي ترتكز أساسا على تدرس سبل دعم القطاع الفلاحي في ظل التحديات المناخية الراهنة.

0: أكد مرشحون متنافسون بعدد من الدوائر الانتخابية أن هذا التواصل يشكل آلية فعالة للإنصات المباشر لانتظارات الساكنة القروية. من جهتهم ما يعتبر عدد من المواطنين أن هذه الفضاء تمثل فرصة للتعرف عن قرب على البرامج المرتبطة بتوفير مياه السقي وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية. ويراهن الفاعلون السياسيون من خلال هذه الآلية التواصلية على الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات بالوسط القروي وحث المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية لفرز تمثيلية تعكس تطلعاتهم داخل المؤسسات التشريعية.
1: بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية استقبلت 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلاغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يواصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلا برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. دوليا أفاد التقرير العالمي للمخاطر لسنة 2026 الصادر عن الأمم المتحدة أفاد بأن المخاطر الجيوسياسية لا سيما احتمال اندلاع حروب واسعة النطاق قد برزت كإحدى الهواجس العالمية الرئيسية سنة 2026 في وقت تعتبر فيه المؤسسات متعددة الأطراف أقل قدرة على مواجهتها. الدراسة أكدت أن المخاطر السياسية تشكل حاليا نقطة الضعف العالمية الرئيسية مشيرة إلى أن جميع فئات المخاطر السياسية قد تفاقمت في الوقت الذي تراجعت فيه جاهزية المؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة لها. أخيرا في الميدانية الرياضية قاد اللاعبان المغربيان الأخوان سفيان والحسين الرحيمي قاد فريقهما العين الإماراتي للفوز على ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما بملعبها الزعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقات دوري أبطال أسيا للنخبة لكرة القدم. وسجل رباعية نادي العين الذي حقق بهذه النتيجة ولا 3 نقاط في رصيده ضمن هذه المسابقة الأسيوية سجلها كل من اللاعب المغربي الحسين الرحيمي في الدقيقتين 25 و63 وأخيه سفيان الرحيمي في الدقيقة 72 فيما سجل زميلهما اليوناني جيورغوس جياكوماكس الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجه لان انا كنشوفها فقط للتنبيه وانها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبيه لهذا كنصح انه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الاريحيه وانهم ما يبقاوش غير بدون سبب انه يبقى كلاكسوني.
4: نعم الكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصه اللي هي يكون فيها خطر ولا شي حاجه اللي خطر. أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
3: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول الوسيله ديال الحوار بين السيارات. لا هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انها تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال للطريق. اما باش انها تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين على الشارع ولا حتى للناس المارة.
5: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحه مزعج جدا في الاستعمال دياله ولا يتم اللجوء إليه إلا للضرورة القصرى في حالة خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعة من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني الملبي الصوتي في ظروف معينة من شأنها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء، تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل. بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتظاظ ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب
3: للمرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى الثمانين لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوسمس ودرعة فيلالت ودور السلطان الخطاط في المخطوطات المغاربية بأواخر العصر الوسيط والمعارف التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
1: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غش 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
5: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو لوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
1: في شأن الثقافي أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإن كانت حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافائيلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عدل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطني. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع النامبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية، لاسيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه، ولاسيما في منطقة هلالي وقطاع كامسيب وتساما.
6: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
4: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطنية البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
6: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل، بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
8: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزمم نشيران يسلم ذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم ذا مزوارو زي ربعاني سقاسن أسلم ذا مزوارو أثوريا دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرار ولا قوزاغار ورغيف شي اللي غاسات تدود غرشان تنمل اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو السلمة مزوارو أن يلانك تمنط أنك تزغدى تاوي ذاكيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشيريق العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشرد تنامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون الفرخة إسورية والنوحية مكريسة أرثكايا وتغاوسي وينو المودة أحماكة تسفسيسي خيطان خثاوجي وين أدور تجد مميكة أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النارز من تفلويني مال.
7: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل 23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في الشأن الانتخابي على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تلجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
1: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدعم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس ماسة وضرعة فيلالت، ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغاربية بأواخر العصر الوسيط، والمعارف التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
1: جويا بلغت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24,730 طنا عندما تم غش 2026 مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غش 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
5: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو اللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطرية، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67,130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
1: في شأن الثقافي أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافائيلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما تعرض تعادل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى هدفين خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر واللون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. في هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد السفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي اهم المراحل ديالها؟
2: احنا كنخدموا تقريبا بجميع الاحجار، انا اختصاصي في الاحجار، من الاحجار الكريمه ومنها الاحجار الاصطناعيه، وحنا كنخدموا بالاحجار الكريمه اكثر سيرتو هادشي ديال المرجان، الجوهر مثلا، اللوجاد، الروبي، كاين بزاف ديال الاحجار كنستعملوها في الصناعه ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على، كيجي عندنا الزبون في الاول كيختار القطعه سواء من الذهب ولا من الفضه ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الاحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المراه، وكنبداو بالقطعه في الاول كنصوبوها وكتمر عاوتاني التركيب ديالها بالاحجار، كنرصبوها بالاحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: هاد المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حسب الطول ديالها وعلى حسب على حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفينيو حتى كنصايبوه. ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي كي بحال كنأجوستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره، وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذا كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على هذه الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي بنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج. انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
1: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجوهر، المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من الحجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيروي وحكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتظاظ ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهات المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
5: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى الثمانين لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس ماسة ودرعة فيلالت ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغربية بأواخر العصر الوسيط والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
5: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62%،

0: نوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
1: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو اللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطرية، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقت بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
0: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافائيلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عادل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن.
3: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك.

0: الحقوق المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحوار من أهم الآليات اللي كتنظم العلاقات الإنسانية كيف ما كانت طبيعتها، وكتضمن استمرارها بصورة متوازنة وبشكل كبير داخل الأسرة. فالحوار ماشي مجرد تبادل الكلمات بين الأفراد، هو وسيلة للتعبير على الحاجيات والمشاعر والمواقف، لأن الأسرة فضاء خاصة تكون فيه الثقة والأمان. في المقابل تسلط وإصدار الأوامر بصورة مستمرة داخل فضاء الأسرة بدل اعتماد الحوار والإقناع كيمثلوا نمط من أنماط التواصل اللي يقدر يبان فعال على المدى القصير، لكن كيخلي أثار نفسية واجتماعية عميقة على المدى البعيد. والسلوك التسلطي كيقوم على افتراض ضمني مفاده أن صاحب السلطة إما الأم أو الأب كيكون غالبا كيملك الحق في التحديد اللي خاص الآخرين يقوموا به بدون حاجة للاستماع لآرائهم أو تفسير قراراتهم. هذا السلوك يقدر يكون في عبارة الأمر والنهي المتكررة أو في رفض النقاش أو في التقليل من شأن المخالف الأم والأبناء أو في استخدام السلطة لإجبارهم على الامتثال للأوامر. والتسلط يقدر يمارسه الأب داخل الأسرة، ويقدر أيضا يمارسه المدرس في القسم أو المسؤول على قطاع معين على العاملين، وحتى بالأصدقاء الأفراد اللي يفترض تجمعهم علاقة قائمة على المساواة وعلى الاحترام المتبادل. فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية اللي كيتعلم فيها الفرد معنى السلطة والاحترام والمسؤولية والحوار، وكيحتل الأب مكانة مهمة في البناء الأسري لأنه كيتحمل مسؤوليات كثيرة في الرعاية والتوجيه والحماية واتخاذ القرارات. إلا أن سلطة الأب ملي كتجاوز حدود التوجيه والمسؤولية كتولي سلوك متسلط، كيفرض الأوامر وكيمنع النقاش، وكيحول الأسرة من بيئة اللي المفروض يكون فيها الأمان والمودة إلى بيئة كيسودها الخوف والصمت والحواجز النفسية. هي مسألة عادية يكون للأب دور قيادي داخل الأسرة، لأن وجود سلطة أبوية مسؤولة أمر طبيعي وضروري لتنظيم الحياة الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأبناء وتوجيههم ووضع الحدود اللي كتضمن سلامتهم. لكن الإشكال كيبدأ من اللي كتصبح هذه السلطة مطلقة، وكيعتبر الأب أن قراراته غير قابلة للنقاش، وأن مجرد كونه الأب كيمنحو الحق في إصدار الأوامر بدون تفسير الغاية منها أو حتى الاستماع لوجهات نظر بقية أفراد الأسرة. فهذه الحالة كتنتقل السلطة من كونها مسؤولية لممارسة للسيطرة. وكيظهر التسلط الأبوي في بعض الأسر في صور متعددة، من بينها كثرة الأوامر والنواهي ورفض مناقشة القرارات ورفع الصوت والاستهانة بمشاعر الأبناء. بحال هذا الأب كتكون عنده جملة دائما كيقولها أنا الأب ديالك وخاصك تطيعني بدون نقاش. ممكن تبان هذه الممارسات للبعض وسيلة للحفاظ على الانضباط داخل البيت، لكن هي في الواقع تقدر تأسس العلاقة كتقوم على الخوف بدل الثقة. فالابن اللي كيعرف مسبقا ان رايه ما غيتسمعش غيتوقف على التعبير عليه، ماشي لانه مقتنع بقرار الاب ديالو، ولكن لانه عارف ان الحوار غير مقبول اصلا. ومن اخطر نتائج هذا التسلط وغياب الحوار ان الابناء كيتعلموا الصمت بدل التواصل. فملي كيحاول الابن يتكلم على مشكله كتواجهه او التعبير على موقف كيختلف فيه مع الاب ديالو ثم كيواجهه بالغضب او التوبيخ او الرفض، فيقدر يستنتج تدريجيا ان احتفاظ بمشاكله لنفسه أكثر أمانا من الكلام عليها مع الأسرة. وهنا بالضبط كتبدأ المسافة النفسية في الاتساع بين الأب والأبناء، ومعهم في غالب الأحيان الأم. وممكن أفراد الأسرة يعيشوا في بيت واحد لكن كيصبحوا بعاد على بعضهم من الناحية العاطفية والنفسية. والتسلط الأبوي أيضا يقدر يدفع الأبناء لتطوير أساليب غير مباشرة للتعامل مع السلطة، يقدروا يبينوا الطاعة أمام الأب بينما يمارسوا الرفض في غيابه. وهذه الازدواجية ما كتعنيش نجاح التربية بل كتكشف على غياب الاقتناع الداخلي. فالطاعة اللي كتقوم على الخوف تقدر تحقق الهدوء المؤقت، لكن ما كتبنيش شخصية مسؤولة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات السليمة من اللي كتغيب الرقابة. هذا الأسلوب كيتطور في مرحلة المراهقة وكيبداو الأبناء في تكوين شخصيتهم المستقلة وتطوير قدرتهم على التفكير واتخاذ المواقف. فإذا واجه الأب هذه المرحلة بالمزيد من السيطرة والمنع وإغلاق باب الحوار كيتطور الاختلاف الطبيعي لصراع دائم، ويقدر يشوف الأب في استقلالية الإبن تمرد على السلطة دياله، بينما يشوف الإبن في كل توجيه محاولة لسيطرة على حياته، وهكذا كتدخل العلاقة في دائرة من الصدام كيكون سببها في كثير من الأحيان ماشي الاختلاف نفسه وإنما غياب الطريقة الصحية لإدارته. وتأثير تسلط الأبوي على الأبناء أكيد كيأثر على العلاقة بين الزوجين، فلما كيشوف الأب أن جميع القرارات خاصها تمر من عنده وأن رأيه هو المرجع النهائي، يمكن يتراجع دور الأم في الحوار الأسري اللي هو مهم، وهذا كيخلق توتر داخل الأسرة، وفي هذه الحالة كتصبح السلطة مصدر للصراع بدل ما تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وبناء شخصيات مستقلة ومتوازنة قادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمجتمع المرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآليات محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
5: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوسمس وضرعة فيلالت ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغاربية بأواخر العصر الوسيط والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
5: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غش 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
4: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو اللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3.5 ساعات قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67,130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
5: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته الـ20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عادل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الدينامية الجهوية في صلب أولويات الاتحاد العام لمقاولة المغرب. في مجال التحول الطاقي تم تسليط الضوء على التجربة المغربية بمناسبة البرلمان الفيدرالي للمناخي في الأرجنتين. وموريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام حسب مؤسسة مالية قارية. بداية، شكلت تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدار البيضاء من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب مع كافة رؤساء جهات الاتحاد. بلغ للاتحاد العام لمقاولة المغرب ذكر أن رئيس الاتحاد المهدي التازي أشاد خلال هذه الجلسة المنظمة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالعمل المتسم بالقرب من المقاولات الذي يطلع به رؤساء جهات الاتحاد العام لمقاولة المغرب من خلال مواكبتهم اليومية للمقاولين بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وكذا للمغاربة المقاولين عبر العالم في تجسيد مشاريعهم وتطويرها. وتستند هذه المواكبة على الخصوص لقنوات التنسيق القائمة بين الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومختلف الإدارات العمومية بما يساهم في مساعدة المقاولات على تجاوز الإكراهات التي قد تواجهها. وفي شأن اقتصادي آخر، شهدت الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي للمناخ المنعقدة مؤخرا بمدينة سالتا شمال الأرجنتين استعرض تجربة المغرب في مجال التحول الطاقي. تفاصيل أوفى معك جيهان معتر.
8: أبرز سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر ضيف شرف هذا اللقاء الذي عقد بالتزامن مع المنتدى الفيدرالي بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور المخصص للحوارات المناخية. الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتدبير المستدام للموارد، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى جانب آثار التغير المناخي وندرة الموارد المائية دفع المغرب إلى جعل التحول الطاقي محورا مهيكلا لنموذجه التنموي. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شرعت منذ بداية العقد الأول من الألفية في تحول عميق يهدف إلى تعزيز صمودها في المجالين الطاقي والاقتصادي. وأضاف في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن هذا التوجه تجسد من خلال استثمارات مهمة في الطاقات الشمسية والريحية تروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق سنة 2030. كما أبرز السيد ياسر طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يرتقب أن يشكل إحدى الرافعات الجديدة للتحول الطاقي في المملكة بهدف إنتاج مليون طن سنويا في أفق سنة 2030. وشدد كذلك على الدور الحاسم للاستثمارات العمومية والخاصة فضلا عن التعاون الدولي في بناء اقتصادي أخضر وقادر على الصمود.
7: وفي الختم، أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن موريتانيا مدعوة إلى حشد التمويل على نطاق واسع لتحقيق التنمية في عالم موسوم بالانقسام. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: البنك أكد في تقريره القطري لسنة 2026 حول موريتانيا والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه من أجل تعبئة التمويلات سيتعين على موريتانيا تعزيز مواردها الوطنية مع تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا آليات لتمويل العمل المناخي وذلك لجذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والزراعة الذكية. وأضاف التقرير أن موريتانيا مدعوة أيضا إلى تنويع شراكاتها في إطار تعاون جنوب جنوب ومع المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الإسلامية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الإيرادات العامة لموريتانيا لا تزال محدودة حيث بلغ العبء الضريبي 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بسبب تقلص الوعاء الضريبي وهيمنة القطاع غير المهيكل. وتطرق التقرير إلى الإصلاحات التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز تعبئة الموارد الوطنية لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الضريبية ورقمنة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك تنفيذ إصلاحات أخرى لتطوير سوق رأس المال الوطني وتحديدا من خلال تفعيل بورصة واكشوت وصندوق الموريتاني للضمان، فضلا عن الجهود المبذولة للحصول على تصنيف سيادي يتيح الولوج إلى أسواق رأس المال الدولية.

0: نهاية نشرتي الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.
2: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل. بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام، مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
6: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين، لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى ذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس ماسة وضرعة فيلالت، ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغربية بأواخر العصر الوسيط، والمعارف التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
6: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غشت 2025. ودوليا، أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال عن نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
4: رئيس بلديات برونتسا نوفا جوا واللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق التلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفعة جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
6: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافائيلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عادل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللاعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
8: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو
1: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
9: من بعد ما كيسالي وقت التصويت وكيتغلق مكتب الاقتراع كتبدا مرحله دقيقه، مرحله فرز الاصوات. كيتم فتح صناديق وفرز اوراق التصويت وتمييز الاوراق الصحيحه من الاوراق الملغاه، ثم تسجيل النتائج في المحاضر الرسميه، ومن بعد كتجمع النتائج وفق المصادر القانونيه قبل الاعلان عنها من طرف الجهات المختصه. من بعد ما شفنا مسار الصوت من الصندوق الى النتائج، كيفاش تطور حضور المراه في هذه العمليه من 60 حتى اليوم. نتلاقاو في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: غيم راديو،
11: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المسار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فعال وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
5: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
10: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
13: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
5: Rime Radio.
11: Rime Radio.
5: أخبار المغرب والعالم.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
11: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطابع القروي نقطة استقطاب للمرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
6: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعده تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تله برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى الثمانين لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس ماسة وضرعة فيلالت ودور السلطان الخطاط في المخطوطات المغربية بأواخر العصر الوسيط والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
6: جويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

0: أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
1: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو لوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيرا مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
0: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة سوات ثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما تعادل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على

0: عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودانت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالات وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس. وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
1: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر بجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأ الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين، لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم نتائج نهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
6: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. بالرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلاه برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
8: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى الثمانين لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوس مسا وضرعة فيلالت، ودور السلطان الخطاطي في المخطوطات المغربية بأواخر العصر الوسيط، والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
6: جويا بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غشت 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: رئيس بلدية برونسا نوفا جواو اللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفع جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 غشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025. رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
6: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة وتثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع، وإن كانت حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما تعادل في مباراة وخسر 3، بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وأوالي جهة الرباط سال القناة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم اسقلي، إلى جانب شخصيات أخرى.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: استجابة لاحتياجات الساكنة بتارودنت، لاسيما المتعلقة بقطاع الماء والتعليم والتكوين. عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا نوفا وسط البرتغال أتت على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى ومرتفع جدا لاندلاع الحرائق. رئيس بلدية برونسا نوفا جوا واللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيرا مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفعة جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل. ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. في عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4.1 مليون من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة. الانتخابات التشريعية 23 شتنبر بالجهة الشرقية، الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي فضاء لتواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين. على الصعيد الدولي، حرائق غابوية تلتهم 1000 هكتار بالبرتغال وسط استمرار خطر اندلاع النيران. إلى التفاصيل، بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتضاض ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في أوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نهز عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. في شأن الانتخابي، على غرار مختلف جهة المملكة وبجهة الشرق، تجأوا الهيئات السياسية في غمرة حملاتها للاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر الجاري إلى الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي باعتبارها فضاءات حيوية للتواصل المباشر مع الناخبين وعرض برامجها الانتخابية. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الأسواق تشكل بمختلف الجماعات الترابية ذات الطبع القروي نقطة استقطاب للمرشحين لكونها تجمع شريحة واسعة من ساكنة القرى والدواوير المجاورة، ما يتيح فرصة استعراض التوجهات الكبرى للوائح المتنافسة في حيز زمني ومكاني واحد. وفي قراءة سوسيولوجية لهذه الدينامية، أكد الباحث في علم الاجتماع محمد مباركي أن البادية المغربية شكلت تاريخيا خزانا انتخابيا مهما ومحددا أساسيا في الصراع الانتخابي وإفراز النخب المحلية. وسجل السيد مباركي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مفارقة سوسيولوجية تتجلى في كون ساكنة العالم القروي تتميز بتعبئة ومشاركة انتخابية قوية مقارنة بالوسط الحضري الذي يتسم أحيانا بضعف المشاركة. وعزى هذا المعطى إلى الاعتماد على آليات القرب التقليدية والروابط الاجتماعية في التواصل وتأطير الساكنة واستثمار الفضاءات المشتركة كالأسواق الأسبوعية كآلية محورية للتعبئة، فضلا عن التأثير الكبير للدوائر القروية في حسم النتائج النهائية وتوجيه المعادلة الانتخابية. وشدد الباحث السوسيولوجي على ضرورة تجاوز مختلف التشكيلات السياسية للمقاربة الموسمية في التعاطي مع العالم القروي، داعيا إلى تجديد أدوات التأطير والتواصل بشكل مستدام مع إعطاء الأولوية لقضايا البنية التحتية وفك العزلة وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
6: وفي سياق الانتخابات التشريعية، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بسيدي قاسم أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي للمواطنين. وأوضح القيادي الحزبي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي قيمة تحت شعار إنصاف الفلاح الصغير في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري، أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تدروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما بالعالم القروي. الرباط استقبلت اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والسفارة الأمريكية 24 حاصلا على منحة فولبرايت الأمريكية القادمين إلى المغرب برسم السنة الدراسية 2026-2027. بلغ للجنة ذكر أن هذا الفوج بدأ في ذلك الأسبوع برنامج تأهيل مكثف بالرباط على أن يوصل مساعدو تدريس اللغة الإنجليزية الأسبوع الذي تلاه برنامج تكوين خاص للاستعداد للعمل داخل الفصول الدراسية. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
8: المصدر ذاته أبرز أن وصول المستفيدين جاء في سنة استثنائية بالنسبة للبلدين، إذ يصادف عام 2026 مرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية التي تعود جذورها إلى اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، إضافة إلى الذكرى 80 لتأسيس برنامج فولبرايت الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف بناء التفاهم بين الأمم عبر التعليم. ويضم فوج هذا العام 6 باحثين طلبة في إطار برنامج فولبرايت، وتتراوح مشاريعهم البحثية بين دراسة تمثيل الأمازيغ في السينما المغربية التي تجرى في ورزازات، وتجارب العائلات المسلمة المولودة في فرنسا والمستقرة بالمغرب من خلال بحث ميداني في مكناس. وسيتناول باحثون آخرون نماذج السياحة المستدامة للحفاظ على القصبات والقصور بجهتي سوسمس وضرعة فيلالت، ودور السلطان الخطاط في المخطوطات المغاربية بأواخر العصر الوسيط، والمعرفية التقليدية للنساء الأمازيغيات ضمن تعاونيات للزعفران قرب تالوين، وأدوات الذكاء الاصطناعي التشاركية لإعادة بناء التراث بالتعاون مع مجتمعات الأطلس الكبيرة التي تتعافى من زلزال عام 2023.
6: جويا بلغت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم مقابل أزيد من 604.91 مليون درهم عندما تم غشت 2025. ودوليا أتت حرائق غابات اندلعت بمنطقة برونسا أنوفا وسط البرتغال على نحو 1000 هكتار في وقت لا تزال فيه عشرات البلديات بالبلاد تحت خطر أقصى أو مرتفع جدا لاندلاع الحرائق. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: رئيس بلدية برونسا نوفا جوا واللوبو أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق نحو 900 هكتار في حريق الجيتو دابيرا ونحو 100 هكتار في حريق الطلايا، موضحا أن عمليات حصر الخسائر ستشمل أيضا أضرارا لاحقة بمناطق زراعية ومستودعات ومعدات فلاحية. وكان الحريقان قد اندلعا الاثنين بفارق نحو 3 ساعات ونصف قبل أن يدخل حريق أطلايا مرحلة السيطرة الثلاثاء، فيما بلغ حريق أليغاتو دابيران مرحلة نفسها. وبموازاة ذلك أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي بأن نحو 50 بلدية موزعة على 7 مقاطعات توجد في مستوى الخطر الأقصى لاندلاع حرائق الغابات، فيما وضعت أكثر من 70 بلدية أخرى في مستوى خطر مرتفع جدا. وتوقع المعهد استمرار مستويات الخطر المرتفعة جدا في بعض مناطق البرتغال على الأقل حتى الاثنين المقبل، ويعتمد تصنيف خطر حرائق الغابات في البرتغال على 5 مستويات من المنخفض إلى الأقصى استنادا إلى عوامل تشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وكميات الأمطار المسجلة خلال الساعات 24 السابقة. وبحسب أحدث تقرير للمعهد البرتغالي لحماية الطبيعة والغابات، سجلت البرتغال من فاتح يناير إلى 31 أغشت 6910 حرائق أتت على 67130 هكتارا بانخفاض قدره 73% ونصف في المساحة المحترقة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 رغم ارتفاع عدد الحرائق ب 6.7%.
6: في شأن الثقافي، أطلق المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بيزاغورا في إطار دورته 20 التي ستقام من 6 إلى 11 دجنبر المقبل. برنامج الوثائقي العابر للصحراء المخصص لمواكبة سوات ثمين الإبداع في مجال الفيلم الوثائقي. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن البرنامج الذي سينطلق في دورته الأولى موجه إلى المخرجين والمنتجين الراغبين في خوض مرحلة حاسمة من أجل استكمال أفلامهم الوثائقية. ويهدف البرنامج الذي تمتد فترة التسجيل فيه من 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر المقبل إلى مواكبة الأعمال التي تتميز بهوية فنية واضحة ونظرة شخصية إلى الواقع وإمكانات حقيقية للعرض والتداول ضمن المهرجانات والدوائر المهنية، مع إلى اهتمام خاص للأعمال التي تقدم رؤية أصيلة حول الواقع المعاصر والذاكرة والمجالات الترابية والتحولات الاجتماعية والهويات والبيئة والثقافات والقضايا الإنسانية. رياضيا، أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعيين رافايلي بالادينو مدربا جديدا للفريق حتى يونيو 2029 خلفا للمدرب المقال دومينيكو تيديسكو بعد 4 مباريات فقط من توليه المنصب. ويأتي تعيين بالادينو بعد أن حصد الفريق نقطة واحدة من أول 4 مباريات خذها في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيديسكو بعدما عادل في مباراة وخسر 3 بينما لم يسجل الفريق سوى 2 خلال تلك الفترة. ورياضيا دائما، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استدعاء النجم ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب لخوض مباراة تكريمية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل في آخر ظهور مرتقب له بقميص منتخب التانغو. وكان ميسي قد قرر في أواخر الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عن عمر 39 سنة بعدما مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين شهدت تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز ببطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وذات الذهب وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه وملعبا للقرب ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية ودارا للضيافة ومحلات تجارية ومركبا سياحيا ومركزا للإيواء.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
7: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد دون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة
10: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وذات الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه، وملعبا للقرب، ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية، ودارا للضيافة، ومحلات تجارية، ومركبا سياحيا، ومركزا للإيواء.
5: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جهة طنجة تطوان الحسيمة تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر الجاري لانتخاب ممثل الجهة بمجلس النواب وسط تنافس سياسي محتدم يناقش سبل تعزيز المسار التنموي في عمالة وأقاليم أقصى شمال المملكة. هذه الانتخابات تشكل محطة مفصلية لتجديد النخب البرلمانية المحلية، حيث تتنافس مختلف الهيئات السياسية على الظفر ب 29 مقعدا بالدوائر المحلية الموزعة على الأقاليم والعمالات الثمانية بالجهة، بالإضافة إلى 8 مقاعد ضمن الدائرة الجهوية المخصصة للوائح الجهوية للنساء. ولحسم هذا السباق قدمت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة مرشحين لهم تجربة تدبيرية، من بينهم وزراء وأمناء أحزاب وقياديين على الصعيد الوطني، بينما راهنت أحزاب أخرى على مرشحين شباب أو نساء في الدوائر المحلية. وتتعدد الرهانات المطروحة أمام ممثل الجهة في مجلس النواب المقبل، وفي مقدمتها مرافقة المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحول معها شمال المملكة إلى قطب صناعي ولوجستي دولي، والتي جاءت بفضل العناية الملكية الموصولة بالجهة. ويبقى ممثل الجهة بالبرلمان مطالبين بالبصم على أداء نيابي في خدمة كافة سكان الجهة، لا سيما ترفع لضمان العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والقروية. غيم راديو.

0: وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: تشكل زيارة العمل التي تقوم بها السيدة الأولى لكينيا ورئيسة مؤسسة Voice of Children Foundation السيدة راشي روتو إلى المغرب تجسيدا مثاليا لتميز العلاقات بين البلدين، كما تمثل محطة بارزة للتعاون في وقت تجاوزت فيه مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا، وبفضل الجهود والمبادرات الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء خضع 1050 طفلا وبالغا مغربيا لعمليات جراحية واستفادوا من المواكبة في إطار الحملة الوطنية نسمع. وخلف هذا النجاح هناك حضور لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تنخرط شخصيا لفائدة قضية الصم وضعف السمع. ويشكل تجاوز عتبة 1000 مريض مغربي استفادوا من زراعة القوقعة مجانا أكثر بكثير من مجرد عتبة إحصائية، بل رمزا قوي لالتزام المملكة لفائدة الولوج إلى العلاجات وتكافؤ الفرص والإدماج. وبدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الانخراط اليومي والراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، تم توسيع نطاق هذه المبادرة تدريجيا لتعم أنحاء المملكة وتكون بذلك قريبة من المرضى وأسرهم.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سال القنا عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم السقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. مغادرة آخر المسافرين في إطار عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط.

0: إدماج النساء في أنظمة الزراعة الغذائية في صلب النقاش بمناسبة السنة الدولية للمزارعات بابن جرير. وبطاطا أزيد من 25 ألف تلميذ وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027. بداية من ميناء طنجة المتوسط، حيث اختتمت عملية مرحبا 2026 بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وطوال فترة العملية تم وضع آليات وتدابير للتوجيه على مستوى مختلف فضاءات الميناء لمواكبة المسافرين في جميع مراحل مسار ابتداء من وصولهم إلى بوابة الميناء وحتى صعودهم على متن السفن. كما أولت مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على عملية مرحبا 2026 عناية خاصة لخدمة المساعدة الطبية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتكفل الطبي لتلبية احتياجات المسافرين عند الضرورة. وفي ختام هذه العملية الفريدة من نوعها، غادر بشكل تدريجي آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ شمال المتوسط بعد استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي تم التنسيق بشأنها لتيسير مغادرتهم في أحسن الظروف. وإلى بن جرير، حيث شكلت ضرورة تعزيز مكانة النساء كفاعلات اقتصاديات ومحركة لتحول الأنظمة الفلاحية والغذائية محور النقاش خلال لقاء دولي نظم ببن جرير بمناسبة السنة الدولية للمزارعات تحت شعار حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات على مدى 3 أيام يجمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بتنمية الفلاحية. وأبرزت صابرة مشروحي رئيسة قسم تنمية القطاع التعاوني بمكتب تنمية التعاون في كلمة بالمناسبة دور التعاونيات في تعزيز الريادة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على أهمية تثمين مساهمتها في سلاسل القيمة الزراعية والاقتصاد الاجتماعي بشكل أفضل. وأشارت أيضا إلى أن تطوير التعاونيات النسائية يتطلب مواكبة ملائمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمعلومة والخدمات التي يمكن أن تعزز قدرتها على خلق المزيد من القيمة. من جهته، أكد هاريش وير مسؤول قسم الشراكات الاستراتيجية في مصر على الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي على أهمية الشراكات والابتكار لإيجاد حلول لن تستجيب لواقع النساء المنخرطات في النظم الزراعية والغذائية. وأبرز في هذا الصدد ضرورة التقريب بين الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسات والمنظمات المحلية والمجتمعات من أجل تعزيز تبني حلول ملموسة ونشرها على نطاق أوسع. من جانبه، أكد ديفيد لابورت مدير قسم اقتصاد النظم الزراعية والغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على أهمية جعل النساء في صلب السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وصمود أنظمة الزراعة الغذائية.
0: ونختم من طاطا، حيث أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن ما مجموعه 25531 تلميذا وتلميذة التحقوا بمؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، مضيفة أن أجواء الدخول المدرسي مرت في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية أن هؤلاء التلاميذ يؤطرهم 1501 أستاذا وأستاذة، وذلك في ظل مواصلة تنزيل نموذج مؤسسة الريادة بشكل تدريجي من أجل الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين أداء المنظومة التربوية بالإقليم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بتتا محمد سراج الدين بأن المديرية تواصل تنزيل مختلف أوراش خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي اعتماد نموذج مؤسسة الريادة بإقليم تتا في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات التي تستهدف تحسين جودة المؤسسة التعليمية وتعزيز التعلمات الأساسية، وكذا توفير ظروف تربوية ملائمة تساهم في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
0: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10-17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25-30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17-24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
5: غيم راديو.
6: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
7: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي تقدمها الجامعة، جامعة القاضي عياض، سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر، فين يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم واللي يفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
6: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال، وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية، إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس، جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملكي لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكنا عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس، وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو.

0: الحصول على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
4: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
3: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو والثاني يوليوز و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 مايو. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سجل صيف في العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900 متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر، خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم، بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصدق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفرن تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالة العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصدق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا سامويل أكوتشيتو أبلاكوا لما أثبته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض تطلق بمراكش أسبوع إدماج الفوج 23 المنظم تحت شعار تأثير العنقاء. أسبوع الإدماج يطمح إلى تمكين كل طالب جديد من الاستقرار في محيط المؤسسة وبناء أولى علاقاته مع زملائه واكتشاف الحياة الجمعوية وفهم انتظارات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش على نحو أفضل.
7: هذا الأسبوع فيه مجموعة الأنشطة، فيها أولا التعريف بخدمات اللي كتقدمها الجامعة جامعة القاضي عياض سواء في المكتبة الجامعية أو مجمع الابتكار أو لا كارير سنتر في يقدروا يكونوا يعني الشخصية ديالهم ويفكروا في يعني أفكار ديال المقاولات.
4: هذا الأسبوع يمتد وفق برنامج يتضمن محاضرات توجيهية حول الانتقال من التعليم الثانوي التأهيلي إلى المدارس العليا لإدارة الأعمال وورشات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العلامة التجارية والتنمية الشخصية والحياة الطلابية والمسؤولية التدبيرية. البرنامج يتضمن أيضا يوما بيداغوجيا يتيح للطلبة اكتشاف غنى النسيج الجمعوي داخل قرية الأندية قبل المشاركة في مسابقة فنية إلى جانب ألعاب جماعية وأنشطة لتعزيز روح الانسجام والتعاون.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة الابتدائية بفاس جرى تنصيب السيد حاتم حرات وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة. المراسم تميزت بتلاوة قرار تعيين السيد حرات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا. وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكنا عامل عمالة فاس السيد خالد أيت طالب إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وقضاة وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وأعضاء هيئة المحامين ومهنيي العدالة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حرات عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية
8: تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس. وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
1: غيم راديو. غيم
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعات الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحد نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعات الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المصار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح، فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصهر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
9: المجلس الإقليمي لأوسرد يصادق خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. خلال هذه الدورة صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. هذا المشروع الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 4 ملايين درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد يروم على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. هذه العقارات الإجراءات تشمل على الخصوص المقر الإداري للمجلس الإقليمي ومرافقه وملعبا للقرب ومنطقة مخصصة للأنشطة الخدماتية ودارا للضيافة ومحلات تجارية ومركبا سياحيا ومركزا للإيواء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إن غميسني بكرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
11: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حر نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة ووادي ملوية وكذا بالسهول الوسطى ومنطقة سوس. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفية وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كاب تفلناي وطنطان وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الدخلة والقويرة.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
12: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بين العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة والانخراط في الحياة السياسية يسجل شباب جهة الدخلة وادي الذهب حضورهم في مختلف فضاءات الحياة العامة في وقت تعيد فيه الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري إلى الواجهة مسألة مشاركتهم وتمثيليتهم. وفي جهة تتميز بتركيبة ديمغرافية تغلب عليها فئة الشباب لم يعد الرهان يقتصر على التعبئة يوم الاقتراع بل أضحى يشمل أيضا انخراط الشباب في النقاش العمومي وبلورة البرامج والولوج إلى المسؤوليات الانتدابية. وهكذا تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر بذلك مناسبة جديدة لتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة غير أن الرهان إلى جانب المشاركة في التصويت يكمن في القدرة على توفير الظروف الملائمة لمشاركة أكثر فعالية للأجيال الجديدة وتثمين إسهامها في الدينامية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
10: من أسرع بأسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو.
14: ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدوبة غداء قامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. حضر هذه المأدوبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سال القنا عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال ورئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم السقلي إلى جانب شخصي.
1: غيم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
2: حنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار كنرصعوها بالأحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: في هذه المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبوه ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير. دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي كي بحال كنأجستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لانسومين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه ديال الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج، انا كنحث الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
1: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان مورو ثقافي قديم خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجوهر، المرأة ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهاد اليوم. من الحجر ومرجان كتصايب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية، حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: استجابة لاحتياجات الساكنة بترودنت، لاسيما المتعلقة بقطاعة الماء والتعليم والتكوين، عقد المجلس الإقليمي دورته العادية لشهر شتنبر خصصت للمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة. المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ناقشوا الإكراهات المرتبطة بالموارد المائية والجهود المبذولة لتحسين تدبير هذا القطاع وتعزيز خدماته لفائدة ساكنة المنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودنت، بالإضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية هذه الشراكة والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بالإقليم بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ وتحسين ظروف التمدرس لاسيما بالمناطق القروية. وصادق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات العمل المشترك بما يخدم الأهداف التنموية وتكوينية ذات الصلة بالإقليم. كما قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2027 في حين تدارس وصادق على تحويل اعتمادات في إطار تدبير وتنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج المجلس.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالنسبة للكلاكسون هو واحد الحاجة لأن أنا كنشوفها فقط للتنبيه وأنها كتزعج بزاف ديال الناس. الكلاكسون كيخلق واحد التوتر وكيخلق واحد العصبية، لهذا كنصح أنه الناس اللي كيسوقوا يكون عندهم واحد الأريحية وأنهم ما يبقاوش غير بدون سبب أنه يبقى كلاكسوني.
6: نعم، والكلاكسون ما كيدار غير شي بلاصة اللي هي يكون فيها خطر أو لا شي حاجة اللي خطر. أما الإنسان معصب وصايق وتيدير الكلاكسون راه تيسبب في المشاكل وتيسبب في الأعصاب للناس أخرين والمرأة الحاملة والدري الصغير.
7: الكلاكسون أو التنبيه عنده واحد الوظيفة معينة بالنسبة للمركبة، ولكن وظيفة ماشي ديال اللي غتأثر في الناس ولا اللي غتزعجهم ولا تقدر تسبب مشكل أو كتولي كتحول وسيلة ديال الحوار بين السيارات. لا، هي عندها واحد الوظيفه معينه اللي هي انا تنبه مثلا شي واحد اللي ساهي او ما كيسمعش او ما ردش البال الطريق، اما باش ان تولي وسيله حوار بين السيارات فهذا اكيد غادي يكون ازعاج للناس اللي ساكنين في على الشارع ولا حتى للناس المارة.
2: المنبه الصوتي اللي هو الكلاكسون صراحه مزعج ومزعج جدا في الاستعمال ديالو، ولا يتم اللجوء اليه الا للضروره القصرى في حاله خطر محدق. في بعض اللحظات كنشاهد مجموعه من السائقين لا سمحهم الله كيستعملوا يعني المنبه الصوتي في ظروف معينه من شانها تشكل خطر على باقي مستعمل الطريق.
3: اذاعه الاخبار المغربيه غيم راديو المصداقيه والخبر اليقين.